0: كان مسجاندن كالدم او تالدر بادم او ادم pul بيرمن دب تروبتو اماي من ديسم اونومسام اونوماي pul بادي اونون دينكي الله برون خونيودن اشكينيب چيقيب تروب تيكن اونومسام ماش خونيودن برني بادي جاپا چاكتينغز دب ماشنا سيپ قويغان مينتدارلык تويغوسي اشندا ساپاس يوقرا ادملارمو بەككۆ
1: يوق
0: اندا اشو نيچ 100 مينين ичيدن بيرس اشندا بير غاليت ادملار учурап قالدو او ادملار بيلن اوندا بير көз قارشيڭلارنى
1: позицияңلار
0: өзгерип кесе болмайды деп
1: уланыңки